0: لك فوتوشوب سامومرا كرك تديل بي ديودالت اشريمي لم ازلا دالالي شيكيرول موشويت تشالوم ازار سارا اليوم على ورا ايو زنا ميك فون استي مادام مينو شيكي زنا
1: مو يسا
0: انا بفولي فار والموتا كوكي